0: Thousands of Palestinians injured during more than 2 years of war in Gaza are facing a long road to recovery as overwhelmed rehabilitation centers struggle with severe shortages of medical supplies, equipment, and specialized care. At the Palestine Red Crescent Society Rehabilitation Center in Khan Yunis, children and young adults receive daily physical and psychological therapy as they cope with amputations, paralysis, and other life-changing injuries.
1: الشباب كلهم إصابة حرب بتختلف الحالات من شلل نصفي قطع في الحبل الوريدي يمكن أغلبيتهم أطفال للأسف الشديد أنهم غالبيتهم أطفال شباب صغار هذا من نتيجة الاحتلال.
0: Many patients say that rehabilitation has become their only chance to regain mobility and independence despite the limited resources available inside the enclave.
2: أنا بحتاج لعمليات طبية خارج البلد لأنه في عندي تيبس في المفاصل وفي الحوض وفي الظهر وفي تثبيت رقبة العمود الفقري. فلهيك أنا بحتاج للعلاج في الخارج يعني ماليش علاج في غزة. أنا بتأهل يعني إنه عشان أضلني ما يصيرش عندي ضمور أكثر من اللي أنا بعانيه.
0: Medical staff warn that shortages of rehabilitation equipment, limited access to essential supplies, and transportation difficulties continue to hinder treatment for thousands of wounded patients.
3: نواجه العديد من الصعوبات والتحديات منها نقص في المواد الطبية سواء أجهزة طبية تخص أقسام العلاج الطبيعي بأنواعه. بالإضافة لنواجه أيضا صعوبة وصول المريض إلى المستشفى سواء من جميع أنحاء قطاع غزة فتح المعابر وإدخال المواد والنواقص التي تخص مستشفى التأهيل الطبي وكمان بالإضافة إلى تمكين المرضى من السفر الخارج بسبب الأزمة الحالية.
0: According to Gaza's government media office, more than 19,000 people now require long-term rehabilitation, including thousands of amputees, people living with paralysis, and others who have lost their sight. As Gaza's healthcare system continues to struggle under the weight of the war, rehabilitation centers remain a lifeline for thousands of Palestinians seeking to rebuild their lives despite overwhelming physical and psychological trauma.

0: ماليش علاج في غزة، أنا بتأهل يعني إنه عشان أضلني ما يصيرش عندي ضمور أكتر من اللي أنا بعانيه.
1: Medical staff warn that shortages of rehabilitation equipment, limited access to essential supplies, and transportation difficulties continue to hinder treatment for thousands of wounded patients.
2: نواجه العديد من الصعوبات والتحديات، منها نقص في المواد الطبية، سواء أجهزة طبية تخص أقسام العلاج الطبيعي بأنواعه. بالإضافة لنواجه أيضا صعوبة وصول المريض إلى المستشفى، سواء من جميع أنحاء قطاع غزة. فتح المعابر وإدخال المواد والنواقص التي تخص مستشفى التأهيل الطبي، وكمان بالإضافة إلى تمكين المرضى من السفر الخارج بسبب الأزمة الحالية.
1: According to Gaza's government media office, more than 19,000 people now require long-term rehabilitation, including thousands of amputees, people living with paralysis, and others who have lost their sight. As Gaza's healthcare system continues to struggle under the weight of the war, rehabilitation centers remain a lifeline for thousands of Palestinians seeking to rebuild their lives despite overwhelming physical and psychological trauma.